حفظت ابه وشلحت اهل نفشه ومخور لو تمكرنا بكاسف لو تتعم وتتعمر با تاحت اشير عني تاه.